0: هيا عرفوا خشيك وخرج عليها. عرفت بالي يهديك وخرج عليها.
1: لا
0: لا لا قلت لك عرفت خشيك وخرج عليها. لا يسال عليك.
1: ايش ديجا في
0: مباجاج من كاس؟ أنا مال أربعة.